طوال النهار عشية الليل لفت إليها، لكنني هنا ونم فهي تشاهدك في الأحلام. فالضوء المشى في ظلمة دومك في ظلام. أنت يا زنيا من يشيع زلة الضوء، كيف تشكل هيئتك الحقيقية مشهدا سيدا في ضوء النهار مع النور الذي يشيع ملنك بوت وأكتار. إذا كانت هيفك في الليلين المغلقتين مشرقان إلى هذا الحد، وكيف أستطيع التعبير عن النعمة التي ترفر فيها عيني حينما أنظر إليك في ضوء النهار؟